0: كلاس تم كفافي
1: لين مو نياليميتيك عم جوف تونجو نياليميتيك عم جوف تونجو دي تورنا فا نفاوسانا عربسيننا سيارتساي زي إنه نتكوي فاوسانا عربسيننا سيارتساي.